0: مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج نور على نور، نصف ساعة من التفكير والغناء حول محبة الله لنا. وفي برنامج المساء نستمع إلى قراءة من الكتاب المقدس، ثم إلى ركن تسبيح وترنيم، وفي نهاية البرنامج حديث نوجهه إلى أصدقائنا المتكلين على الله بواسطة المسيح. فإلى الفترة الأولى من البرنامج والقراءة من الكتاب المقدس من أحد الأسفار التي نزلها الله قبل مجيء المسيح.
1: مستمعي الكرام، إليكم شيئا من سفر المزامير الذي ألهمه الله على عباده المؤمنين، وخاصة منهم داود النبي. نتلو عليكم اليوم المزمور 75، وهو صلاة إلى الله المعز والمذل. حمدناك اللهم حمدناك، إن سفر معجزاتك يحدث باسمك العظيم. لقد ضربت ميعادا لأقضين بالإنصاف، إذا ماجت الأرض بأهلها فإني أمكن لها العماد. قلت للمتبجحين لا تتبجحوا، وللفاسقين لا تشمخوا بالأنوف، لا تشمخوا بأنوفكم رفعة، ولا تخاطبوا الناس بالصلف مختالين. ليست الرفعة من المشرق أو من المغرب، ولا العزة من السهول أو من الجبال، بل المولى هو الديان، يعز من يشاء ويذل من يشاء. إن بيد الله كأسا يصب منها خمرا رحيقا تفوح مسكا، يتجرع ثمالتها الفاسقون أجمعين. أشيد دوما وأتغنى بإله يعقوب، وأجدع أنوف الفاسقين، ويشمخ أنف الصديق. وإليكم الآن المزمور 103، وهو نشيد المؤمن المرنم المحب إزاء محبة الله العظمى. بارك يا نفس المولى، ويا جماع سريرة بارك اسمه القدوس. بارك يا نفسي المولى، ولا تنسي كل ما له من جميل. هو الذي يغفر لك جميع الذنوب ويشفيك من الآفات، هو الذي يفدي حياتك من البوار ويتوجك بالمراحم والإنصاف، هو الذي يروي عمرك خيرا وكالنسر شبابا تتجددين. لقد قام الله بالقسط وأنصف كل مظلوم، عرف موسى سبله وفعاله بني إسرائيل. الرب رحوم حنون حليم، ولطفه جزيل، لا يخاصم دهرا ولا يحقد سرمدا، لا يعاملون بخطايانا ولا يجازين بالذنوب. عظم فضله على أتقيائه كما ارتفعت السماوات عن الأراضين، أبعد عنا معاصينا بعد المشرق عن المغيب. رأف المولى بمتقيه رأفة الأب ببنيه، لأنه يعلم جبلتنا ويذكر أننا تراب. الإنسان أيامه كالعشب، يزهر كنبتة الحقول، ثم تجتاحه الريح فيزول ولا يخلف من آثار. إنما لطف الله على أتقيائه أزلا وأبدا، وبره على بني البنين الذين هم لعهده حافظون ولفرائضه ذاكرون وبها عاملون. ثبت الله عرشه في السماوات ويسود ملكه الجميع. باركوا المولى يا ملائكته الجبابرة الأشداء الذين يقضون أمره إذا ما سمعوا منه نبس الكلام. باركوا المولى يا جنوده أجمعين، يا خدامه العاملين برضاه. باركوا المولى يا جميع مخلوقاته في أية بقعة من ملكه. باركي باركي يا نفسي المولى.
0: في الفصل الأول من برنامج نور على نور استمعنا إلى قراءة كلمات من الكتاب المقدس من جزء قد سبق مجيء المسيح. وفي ختام البرنامج نستمع إلى حديث في سلسلة إن أردت السير قدما. أما الفترة التالية من برنامج هذا المساء فنستمع إلى تسبيح وترنيم من إنتاج أصدقائنا في المركز اللوثري من الساعة اللوثرية، فشكرا لله على مشاركة الإخوة. فإلى ركن
2: تسبيح وترنيم.

أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأعزاء إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج تسبيح وترنيم، ويسرنا أن نستهل برنامجنا اليوم بهذا التأمل البريء على لسان طفلة صغيرة. فقد لاحظ الأب أن صغيرته تطيل التأمل في القمر والنجوم وهي جالسة معه ذات ليلة في حديقة المنزل، فسألها: فيما تفكرين يا عزيزتي؟ فقالت: كنت أتساءل إذا كان الجانب المواجه لنا من صفحة السماء بمثل هذا الجمال، فكيف يكون الجانب الآخر المواجه لله؟

ما ألذ الرجوع إليك يا الله، وما أجمل الاقتراب منك، وما أمتع التحدث معك، وما أطيب الأوقات التي تقضى إلى جانبك. ملذات العالم تسترع الاهتمام، ومتع الحياة تستلفت الأنظار، وشهوات الجسد تشغل الأفكار، طعمها في الفم حلو يغري، ولكنها تصل إلى الجوف مرة كالعلقم. ما أسعد الإنسان الذي يعيش في كنفك، وما أحلى الرجوع إليك يا الله.